بسم الله الرحمن الرحيم. هنا مجمعنا دار الإزار الوطنية لجمع حرية شاعات مستمعين ومستمعات راديو تشاد في كل مكان. بعد ما سمعتوا برامجكم بكلام النصارى الوكي جافشي أنا أبدأ لك أول برنامج بقسم العربي. هذا اليوم السواء اليوم الاثنين أول يوم من الأسبوع يوم الاثنين من 15 شهر 7 سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة بلغتهم الفرحة والكرحة سوا 15 دقيقة نشرة الأخبار دعايات وسياد أغاني مختلفة لحد الساعة 8:15 دقيقة 75 دقيقة خدم كيف ما كان تلفنا قدير وقبير مناصر زملان القديم في جريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار نسكر كان يرسل ممكن كثير. برنامج كان اليوم الاثنين 6 شهر 7 سنة 2026. تجهيز وتقديم هارون وموسى. لكن نمشي لها جديد سمينا أول أغضية نهدو لكل المستمعين ومستمعات الراديو تشاد القديم في جميعنا في الفرقان في الخارج الوسطي.

0: السبوط من الجيا في السدي أنا رديشات أنا وصل طيما ببرمينا بغصم الروبي من مجمنا التي تنمت الراهسين قروي بلغ للجمهور بقنون لم بيها نبنجو بيها نخو جونجو أنا خمام خمام شكشيك أنا بانا لهنا البام في جمينا هني والبيدا يكون عندهم جنراتير وخمامنا وبماتريالها قا ومبليها قبلها مبليها نعتب وبالهديد وبيبان كل بيبان وفنيترات كل هنا هديد وخمام نصيها وخمام آخر كل وخمام انفورماتيك كل والبيد البيد البيدا يعني عند قلنا كان بدور بيسجل ده بودي ضمانة الستة ارتكل ده كلها بودي ضمانة أنا 100,000 ريال ده الكوسيون ده كمان نارن كمالك الشارع ده 100,000 ريال كمالك الشارع كمان قدم 100,000 وكمالك شيء الشارع ده قروش اللي بيقبلها له والكوسيون كمان يصبها في كونت أنا اتجتنا متر سنغارو في كونت هذا في إيكو بنك شات والبيدا يكون في جمانة هنا في جمانة والزيارات كمان يكون في جمانة من يوم 6 شهر 7 سنة 2026 لحد يوم 11 شهر 7 سنة 2026 في انتريبو هنا بام بنادو شاقوة دي القاعد في كارتية شاقوة ورا الاستاسيون أمانة بترول في الأفيني إمام حسن توم دمام طاهر يبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 3 عشية والديبو هنا الأوفر ده يبدأ يوم الخميس يوم 8 شهر 7 سنة 2026 يتابع لحد يوم السبت يوم 11 شهر 7 سنة 2026 كله في ديبو في انتريبو هنا بام اللي بنادو شاقوة دي يبدأ من الساعة 9 لحد الساعة 3 عشية والديبو يوم كمان يسوه يوم الخميس يوم 13 شهر 7 سنة 2026 في جمانة والليزان الاجستما كمان يبلغ لهم يوم السبت يوم 11 شهر يوم السبت يوم 14 شهر 7 سنة 2026 والاجتماع كمان 12%. وانا كان بدور توضيحات بزيارة كمان بقى البنادي برقم التليفون 66 29 75 ولا 99 91 16 21. حسيني أحمد آدم أحمد خالد الناس ساكن هارون دلقي موسى آدم هارون قندا أبا بشارة حسيني محمد القونية حسنة بركة محمد إدريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني عبد الكريم أركض بالكريم حسيني خيرال بشير حامد جيمي قباسة جدة عبد الله عثمان هارون ضهية إما هارون دهية إما بلامة يبلغ ويحفر هذه كل الأهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوه وأخوهم حسيني أحمد ده على رش صوه لملت منا زوما كمان مباكر بطلات في بلت قريضاية انتات الدليقية موسى آدمي هايو كمان بأبا صالح كرر حسيني أحمد آدم أحمد خالد الناس ساكن هارون دليقية موسى آدم هارون قندا أبا بشارة حسيني محمد القويني حسنة بركة محمد إدريس عبد الرحمن عبد الكريم حسيني خير الله بشير حامد بحامد جمع كباس جدة عبد الله عثمان هارون ضهية إما بلامة يبلغ بفرحة لكل أهل البر وداخل بيكون عروسنا أخوهم حسيني أحمد دا على رش السؤال بالاثنين ولازم كمان بالثلاث في بيلت قرضاي انت تلبى دليقي موسى آدمي هيو كمان بأبا صالح الساعة 7:12
1: أيها التشاديين والتشاديات الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3 ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بسمة عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير نشاط الأفضل نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكاننا تشاد استقبلوا بالسهولة كل الأمالنا الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان، والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في الار جي بي اش 3 بيساعد لمستقبل أسرتكم عن مجتمعكم وبلدكم الأفضل. ار جي بي اش 3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

0: الساعة 7:15 في أنتيني جيش في بير مافي ونفس الساعة في الاستوديو أنا راديو شاد الزميل بشير عمر بشير ياسين يستمعين نشرة الأخبار الصباح هي صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار هنا اليوم مع فجر الصباح والنشرة طوالي نبدأ بالعالمين. الحساب الأمن ممتلئ سكان والسكن قاعدة تتواصل في العاصمة جميلة وفي المدن هربلت نجات. كثير من الأحزاب السياسية ولا جمعيات المدنية قاعدين بيسووا نشاطات كثيرة عشان يشارك كل السكان في نجاحنا العملية انت الحساب الماشي حاليا. الهرب انت الشباب مع محمد إدريس عادي بيد ناس والمناسبة سادت فوق الأيتام الظروف مصابة القاعدين هنا في العاصمة انجمنا بالمعين. وفي نشرة الأخبار أخرى المنسقين تعرف الأحزاب السياسية 43 في الجمهورية الخمسة كان نظمت في مقر القائد في كرتيام تكون في العاصمة جمينة كان نظمت يومها توعية وتوجيه ده لفائدة عن أعضاء المنسقية عشان يقوموا بدورهم ويوقوا المواطنين في أهمية عن نجاح الحساب انت السكان ولا سكن الهالية ماشي في كل الأراضي الوطنية. زميلة هجي هو حبيب مرتورينا بالتفاصيل.
2: عشان يوعوا المواطنين في أهمية هنا الحساب السكاني في نسخة رقم 3 هنا سنة 2026 في دا سو يوم توجيهي لفيد هنا أعضاء منسقية التحالف انت الأحزاب السياسية الأددهم 43 في الجمهورية الخامسة. بالمناسبة دي كلم النائب الثالث هنا المنسقية الدكتور يونس أتيم هج في أهمية هنا الحساب السكاني وقال
3: هذا الإحصاء مهم جدا يخص كل المواطنين التشاديين، لأن من خلال هذا الإحصاء تستطيع الدولة أن تتحصل على البيانات اللازمة التي من خلالها تستطيع أن تقدم الخدمات للأماكن أو المناطق المختلفة. هذه الخدمات التي تتمثل طبعا في بناء المستشفيات، بناء المدارس، بناء الجامعات والخدمات الأخرى الكثيرة. هذه الدورة الهدف منها هي توعية المواطن بهذا الإحصاء.
2: وكان من جانب رئيس اللجنة المكلفة بالتوعية هنت المواطنين الشيخ محمد قمر السليك هو كمان كلم في المشاركة العديلة في عملية هنت الحساب السكاني.
4: أتمنى أن تسهم هذا المخرجات اللقاء في تنشر الوعي وأيضا تحفيز المشاركة الفاعلة بما يحقق الأهداف المرجوة من المشروع الوطني الهام وبالتالي دعم المسيرة التنمية والازدهار لتشاد.
2: نذكركم بكونه الحساب السكاني بلشك بيساعد في كل الخدمات وهو العمود الأساسي في تلبية احتياجات هنت المواطنين وبيساهم في حققين التنمية المستدامة.
1: الأضوة هنا مجلس الشيوخ كلتوما إبراهيم عبد الكريم كان قامت بجولة ميدانية في داخل مدينة بلتين وضواهيها ومعهل الملك هنا أولاد جماعة يعقوب محمد إساقة. الهدف هنا الجولة دي عشان أولا سكان في أهمية المشاركة في العملية انت الحساب عن السكان هنا وادي فيلا. خلينا نسمع الأضوة هنا مجلس الشيوخ كلتوما إبراهيم عبد الكريم كان كلمت في أهمية الجولة.
5: يعني احنا نقول الحمد لله الشباب اشتغلوا ويعني احنا قلنا ما تخلوا اي زول. اليوم الصغير كان ولده اليوم برضو يعني عملوا له احسن ماله ده التنميه اللي جت الناقصنا ان احنا ده يتم بعدد هنا السكان.
1: ودائما في اخبار الحساب انت السكان كذلك قدمت امس المنسقيه النائبه المنسقه النائبه هنا تحالف الاحزاب السياسيه انت الجمهوريه كولاكو كوموريلا كان قدمت نقطة صافية كلمت في أمينة الحساب انت السكان وسكن. خلينا نسمع بعض من كلامها في ميكروفون راديو جاد.
6: جاد كما يصير ريسانسمان كبير هو مش التروازيم ريسانسمان كي وأنينا في دار ده ملما نقرتي بوليتيك دول أنينا أكسيون الغوفرنمان ده كانوا سوتينير ده بس كانوا سوتينير أكسيون الغوفرنمان اليوم لمنا ده نهجو كلامنا ريسانسمان ده أنينا كان نمتو مساج le nasana nas recensement zataki ou chokol dolda wadinda kali shulu compte population de kuluge du recensé comme difficulté ala sa agent d'ol peut-être yal go fitere min groupe min al besajulu fogada da mishkila dugakel hasaki nas yal go fitere batan wo al population yago du fibetu yargo agent recensement chez nasola kan jolo mrate human anina fi karif ناس دغاي يمشوا في فيلاج في فريق في هيل دوغاك او صعب يلا غايب صور ريسانس ما دا ليو يا تو بلين مره واي دونك ناس قالي سايدو قالي غدو بيت يجي سولم ريسانس ما نادو ما يمشي برا وخلاص يلا يوجو ما يلقم دول لما ادي مش ريسانس ما دا بس تشاد يدور يلا حساب انا تشاجي دا بس يا نو ديفلوبي بي بي بي دا دا غبليا نو عبدلو بي دريب نو عبدلو بي لوبيتال اكول يال فيلاج يلا ان دا نمبر مشي في واجب لو لوبيتال واجب لو اكول وكمين دا تكون كان ناس كما يرفنا تو حدادو منا ولا نقدرو كنو سو شغل سالا كما في الدبزيا نقدرو ك البوبولاسيون كلو يا فام في دا الريسانسما دا شغل مهم مره وي
1: لا سموتو دي المنسقة النائبة في تالف عن الأحزاب السياسية انت الجمهورية كولاكو كورميغا في المدرسة الوطنية انت الإدارة هنا كان بقت حفلة عن تقديم واحد كتاب جديد كتب الكاتب جيما دمباي الكتاب إن وانا اختاروا الدريب عن النجاح حقكم. المناسبة كان بقد بحضور كثير من المعزمين وبحضور الأمين العام عن وزارة الشؤون الخارجية. الكاتب كتب فوق 194 صفحة وقسمها الكاتب لستة فصول. الشيخنا خبيل التراب عبد الرحمن محمد كان رأس أمس هنا في العاصمة جمينة حفلة فتح فوق الخدمات الجمعية الأمومية انت المشيخة ترى ده بحضور كثير من المعزمين وأبناء الخبيل.

0: لأمورهم وصل عن بين 14 و21 سنة من المساعدة المالية الجماعية القيمة 2 مليون فرنك سيفا، وده في إطار مبادرة نظمتها حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو ضمن خدمات قلب الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو، الهدف يمول الخدمة الشخصية ويمكن الأيتام ويعتمد في نفسهم. رئيس حركة الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو مرتوردي بونير قال المبادرة دي تدخل ضمن الأهداف عن الحركة التقوي قيم هنت السلام وتعزز روح التضامن وتنشر ثقافة المواطنة وتشارك في حقيقين التنمية الوطنية. أكد بكون اختيار المستفيدين لحس الشالوم ده بقى حسب معايير موضوعية وشفافة بعيدة من كل الأنصرية مع اعتماد الفئة الأمرية ورتبين طلبات الترشح ضمن أسس الاختيار. وفي نهاية الحفلة قسموا المنح المالية للمستفيدين حسب القيمة المحددة لأي طفل.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:23 دقيقة في استديو راديو تشاب، خلاص بيتكملت نشرة الأخبار من اليوم مع فجر الصباح. ولا فاتت من نشرة نذكرهم بالأمن. الحساب الأمن من السكان والسكن قاعد يتواصل في العاصمة وفي المدن هنبلتنا تشاد. كثير من الأحزاب السياسية والجمعيات قاعدين بيسووا نشاطات كثيرة لعشان يشارك كل السكان في نجاح الحملة انت الحساب اللي ماشي عليا في كل الأراضي الوطنية. الحركة انت الشباب مع محمد إدريس ديبيتنو صوت مناسبة ساعدت فوق كثير من الأيتام اللي ظروفهم صعبة قاعدين هنا في العاصمة الجمعية. دي النشرة كان كتبها الزملاء في قسم الأخبار عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم حاج هواب عمر، وقدمتها ربعنا بشير مر بشير بمساعدة المهندس أكيد. وقال شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الخيلة ورادك اسمايلة تمشيت الخيلة ورادك اسمايلة اثنينها تتشدد في أكثر الفايلة روحي لي فيشانة لدربك الشايلة روحي لي فيشانة بدربك الشايلة وقلبك يشوفك

وشوفنا مقطوعه نقول لها نظيفه وشوفنا مقطوعه من مبارك عليها قلنا مقطوعه.

أدمنا النباع البتل من بقني فيها من تبرية بتنجكر خادم خبز يلقانية مري ودائية تركي لنصاري بلا شرية هنون كابن مجفية تاري كريم تجد تقنولية شركة بالجامعة كرقية فورية نيالي بقصولية كمسنبت ديبخة

حرمك الرضيين كذب من هم دين فلات من رب دين بالبقر سارين أم شيرا كثيرا مجد بدمين هون 50 سوية 120 والدتار قدر دير قوال دل بشير صغير قلبك بالوالكنقل برايين ولا كنقل برايين وين هو

Swami Udayangushi Durma Chirkine Vajama Sulba Chari Waldara Batari Chile Mamsha Khala Jari Dara Lavara Makuru Samat Mashi Ana Mashi Tuvara Bakamurati Gambe Munara Bolage Jailan Jembe Nerkichi Ambe Nanjaka Rembe Kusri Tenan Leshoka Vikebi Algatarva Tamiri Bamishi Jimba Nataman of Confograti Arba Gavad Arba Kazi Wahada Galata Jurege Me Jumar Khara Dambadda Ranguda Sadiri Wahada Gali Nashir Namishi Wahada Falla Ta'ala Gali Lentaki Wahada Farfara Shara Bana Tokuzi Arba Shattam Fakar Gabal Qadi Wahada Jaba Tayara Wahada Jaba Jirgi Wahada Jaba Matakalmi Wahada Jaba Sari Lili Akhawatil Bili Dalli Arba Wasala Lingi Alhambala Ama Baji انا جيت وارا جاك فيني كرفتا دوري المي ارفصبا في الكلام ما في بدون شمن دي جاب درجلي اخي قرد كامن دي اخي شكر اندن من نامي بتربكي ممن ملاد ايرين قبضابك سندي ميكري كبير سلمني قل ليكو اما ماما مام جميع كان دا فقري دقني دسوم كان دا بشي ديري عند من كسي اتنا لبي سوي سوي دسينا في قروك دربك سدي كم قلت شي امرك زيدي ابن قرار ابوك كودي هديت ليلي ما بالنسي والظلم بالمال ما بالشري دس الكريم

كل بداية لحين حي والمجد ما كمل كل شيء لا عجب برناقض مرة من بغسم الله ربيان اليوم الصباح اليوم الاثنين يوم 6 شهر 7 سنة 2026 75 دقيقة خدم في مكان تلفنا أقدر يقوبر في المراقبة ينتروجي ما ناس زمنان القادم في قريري صنفيل تشيز وتقديم هارون ومسالة نخلو بكل زي من تلم قادم شان تابلي كل برامج بيك أنا مصارع هنا مجمعنا الرأيك شغمان

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساترونيك عرى ديكيات استر ربيني. ساعة غزية دقيقة مرتبطة زي ساترونيك مصر ربر خزال فاي لارجو موقع نيم دقان مصر ربيني. دقيقة دقيقة ما دور كولابراتان دانو كوجيكي دونو كوجيكي. اما دي مران دراء غريدة سامفل چكان شكر ترك. عن دي بلن درو رجي دان تان چنغانا جيمتا روجي. كابين تكنيك دا چنغانا چوكي الفريد. كار ميكرا دا جنغانا تان سالي محمد سالي. Seka kei chukki alfirin gredere doonak jandere mara labarani.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 8:50 بعد 5 مساء حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني إذاعة الوطنية التشادية. من القسم العربي بالإذاعة الوطنية أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الاثنين 6 يوليو 2026. نستهل بعد قليل النشرة الإخبارية بقراءة الزميل عمر حسن دهب، فأصلا ونواصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الكرام، السادسة تماما داخل مباني الراديو تشاد، وإلى حضراتكم نشرة السادسة من تقديم الزميل عمر حسن دهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في هذه النشرة. كالعادة البداية بالعناوين. الإحصاء السكاني الجاري ليس عملية سياسية وإنما هو مشروع وطني، السفير ألا مايهلينا رئيس الوزراء يقول ذلك أثناء تفقده دائرة التنسيق صباح اليوم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكلى يرى النور اليوم، مشروع تقنين التبرع بالكلى يمرره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. وبعدها أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة لتنظيم الدور الثاني، محمد عمر إدريس يضعنا على صورة خلال هذه النشرة. أهلا بكم من جديد. قام رئيس الوزراء السفير ألا مايهلينا صباح اليوم بزيارة إلى المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، وذلك من أجل الوقوف على سير عملية تعداد السكان والإسكان التي انطلقت منذ 20 يونيو المنصرم. وقد كان في استقبال رئيس الوزراء نائبه لمن محمد علي بشاري.
2: متابعة سير عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان كانت هي عنوان زيارة رئيس الوزراء السفير ألا مايهلينا إلى مقر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية والمعروف اختصارا بإنسات، ليعقد اجتماعا مصغرا رفقة نائبه السيد ليمان محمد بالمدير الوطني للتعداد العام الثالث للسكان والإسكان توم شريف بلوى، حيث تم طرح العديد من التساؤلات من قبل رئيس الوزراء عن معرفة سير العمل والمعوقات التي تواجه العاملين في الميدان. لتعرض المنسقة النائبة للمعهد المذكور حليمة علي عباس شتي حصيلة شاملة لكل ما تم إنجازه منذ انطلاقة عملية التعداد العام للسكان. بعدها توجه رئيس الوزراء ونائبه إلى عقد اجتماع ضم مختلف رؤساء القطاعات الفنية، حيث قدموا له شرحا لمجمل سير العملية بدءا من بيانات المسجلين مرورا بالتواصل المستمر والدائم على مدار الساعة مع المراقبين وعناصر التسجيل في مختلف الأراضي الوطنية. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد حث العاملين على مضاعفة الجهود، وقال إنهم على مستوى وزارته يتابعون خطوات العاملين بشكل مستمر، وأنه لإنجاح العملية فإنه ينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته. لم تختصر الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء ونائبه على الاجتماعات وحدها، بل قام بزيارة إلى معمل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديمغرافية، وفيه استمع أيضا إلى شروحات وتوضيحات عن الأدوار الرئيسية للمعمل. هذا وفي ختام زيارته تحدث رئيس الوزراء سفير ألا مايهلينا، حيث قال إن عملية التعداد العام للسكان والإسكان التي انطلقت في 20 يونيو الماضي كل شيء فيها يسير بشكل جيد، ومنذ ذلك التاريخ فقد تم تسجيل أكثر من 1,000,000 شخص، وتم إنجاز العمل بنسبة 31%، وبالنسبة للوقت المتبقي فإننا سنصل إلى تحقيق الهدف المرجو، وهو تسجيل سكان تشاد في أكبر عملية للتعداد. وأضاف ألا مايهلينا بأن الإحصاء السكاني ليس إحصاء سياسيا كما يدعي البعض، بل هو إحصاء شامل للسكان، لأن تشاد بحاجة إلى مثل هذه العملية، والتي منها تعرف نقاط الحوجة ونقاط الضعف في مختلف مناحي الحياة. وفي ختام حديثه رئيس الوزراء دعا المواطنين على القيام بالإحصاء السكاني والتجاوب مع فرق عملية التعداد بكل سلاسة، حثا المسؤولين في كافة البلاد إلى تقديم التسهيلات لعناصر الفرق العاملة في عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان.
1: في مجلس الشيوخ تم اليوم تمرير مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة تشرف على عمليات التبرع بالكلى وزراعتها في تشاد، مشروع وطني علمي طموح، حيث ترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي، وكان ذلك بحضور وزير الصحة العامة والوقاية والأمين العام النائب للحكومة بركوديدي. عز علي علومة.
3: يمثل هذا المشروع خطوة أساسية في مجال تعزيز النظام الصحي وجعله أكثر استجابة لاحتياجات مرضى الكلى، ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. كما أن مشروع القانون الحالي الذي ينص على إنشاء مؤسسة تشرف على أخذ عينات الكلى وزرعها من متبرع حي سيسمح للمصابين بالفشل الكلوي في إيجاد حلول علاجية لتحسين حياة المرضى في تشاد، وذلك طبقا للدستور والنظام الداخلي للسلطة التشريعية، وأن مشروع القانون هذا يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في الخطة الوطنية للتنمية الصحية. بدأت الجلسة بقراءة التقرير المقدم من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية، ومن ثم أكد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بأن مشروع تقنين التبرع بالكلى يندرج ضمن الرعاية الصحية في الوقت الذي انتشر فيه الفشل الكلوي. ومن ثم أتيحت الفرصة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا أسئلة تتعلق بالمشروع والكوادر المؤهلة والرقابة والبنية التحتية. وفي رده جدد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم التأكد على استعداد الحكومة ممثلة في وزارته لتوفير الكادر البشري واللوجستي الخاص بهذا المشروع، وننوه أنه تمت المصادقة على المشروع بأغلبية ساحقة.
1: صحيا، أيضا نظم البرنامج الوطني لبناء قدرات العاملين في المجال الصحي حفلا لتسليم شهادات المتدربين في مجال الجراحات الأساسية للأطباء، وذلك دفعة 2025. كان ذلك تحت إشراف وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد إلى جانب الطاقم الوزاري محمد موسى أحمد طاهر.
4: من أجل تحسين إدارة المرضى في الهياكل الصحية المختلفة، تجيء مناسبة تخريج 22 طبيبا في مجال الجراحات الأساسية بعد أن تم تأهيلهم للتكفل بعلاج الحالات الجراحية والولادة المستعجلة، حيث أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أنه منذ الآن سيعاد توزيع الخريجين بمناطق عملهم المخصصة، كما قدمت توصيات موجهة إلى وزارة الصحة العامة أهمها تزويد غرف العمليات بالمواد الطبية اللازمة، تمديد فترة التدريب العملي لتتجاوز 6 أشهر. في حديثه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تحدث عن أهمية تعزيز النظام الصحي.
5: النظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي. عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية، 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي، ونحن كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
4: هذا وقد تم إنجاز هذا التكوين بفضل دعم كل من مشروع سويت ومنظمة الصحة العالمية.
1: وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج الدكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه صباح اليوم نائبة مدعي العام للمحكمة الجنائية نزهة شميم خان، وقد شكلت المقابلة التي استمرت ساعة كاملة فرصة لتبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون بين البلاد والمحكمة الجنائية الدولية إلى جانب التحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عن النزاع الدائري في السودان سيما إقليم دارفور. وقد كان هذا اللقاء بحضور عدد من معاوني وزير الدولة. وصلت بعثة توعية لسكان حول أهمية الإحصاء السكاني والسكن إلى مدينة بول حاضرة ولاية البحيرة. البعثة يقودها الوزير عبد الله مبدو بامي، حيث استقبلهم المندوب العام للحكومة لدى الولاية الجنرال صالح حجار تجاني. مصطفى دنقوس.
6: في مشهد يعزز التلاهم بإنجاح هذا الاستيقاظ الوطني، عند الوصول توجه الوفد إلى مقر ضيافة المندوب العام للحكومة، حيث انطلقت فعاليات اللقاء الذي شهد كلمات ترحيبية وتوجيهية. في كلمته الافتتاحية رحب المندوب العام للحكومة الجنرال صالح حجار تجانية بالحضور، معبرا عن شكره وتقديره للبعثة على جهودها المبذولة، وأكد الجنرال أن إدارته تضع كامل إمكانياتها لدعم عملية الاستعداد السكانية في المنطقة. لما تمثله من أهمية في رسم مستقبل التنمية. من جانبه أعرب رئيس البعثة الوزير عبد الله بن باني عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن عملية الاستعداد تندرج ضمن رؤية الحكومة الشاملة لتطوير البلاد عبر رصد التغيرات السكانية والاقتصادية ورسم السياسات العامة بدقة وتخصيص الموارد بشكل أفضل. وشدد الوزير على الأهمية البالغة للاستعداد السكاني في المنطقة، داعيا كافة أبناء ولاية البحيرة إلى التعاون الكامل مع فريق الإقصاء الميدانية، وحثهم على الوقوف إلى جانب وتزويدهم بالمعلومات الدقيقة لضمان نجاح العملية الإقصائية وتحقيق أهدافها التنمية المنشودة. وتضمن برنامج البيئة الذي يستمر لعدة أيام حملة توعوية واسعة تستهدف تعوير سكان المنطقة وتعزيز ثقافتهم الإقصائية بما يتضمن مشاركتهم الفائلة والإيجابية وصولا إلى إحصاء دقيق وشامل يعكس واقع الولاية ويساهم في نهضتها المستدامة. مصطفى دونغوس أحمد، بول، الإذاعة الوطنية التالية.
1: شكرا مصطفى دونغوس أحمد. هنا بالعاصمة الجميلة تستعد الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا لإجراء امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 في كافة الأراضي الوطنية. كيف تجري الاستعدادات حتى الآن؟ نذهب إلى الهيئة ومن هناك نتابع ريبورتاج محمد عمر إدريس.
7: عقب إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بالتاريخ الثاني من يونيو، بدأت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا الأونكس في استعدادات إجراء الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية. وعن سير وتنظيم الامتحانات المزمع إجراؤها بالتاريخ الخميس 9 يوليو الحالي، يهدثنا نائب رئيس لجنة الامتحانات موسى آدم يوسف قائلا:
8: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت، طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية. ففي الأيامات الفاتت خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة بمشي بها، الصندوق وفوق أوراق فوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات، كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي نعلم أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته يتفقد حاجاته يشيف شنو القايب شنو ما فيه عشان يتمتمها، وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز.
7: كما وجه نائب رئيس لجنة الامتحانات رسالة للمترشحين الانضباط بروح المسؤولية والتحلي بالصبر واتباع نظم الامتحانات.
8: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم خليه يذاكر، والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب، لكل مجتهد نصيب. وأصلا الامتحانات ما جات برا، وهدين بيقولوا ده في لا ما قرينا في البرنامج ما في، لا ما معناته نضو الامتحان ده نمشي لكل فصل شنو اللي انت قريته شنو ما قريته قبل، لا يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بيجي منه. فإذن الامتحان ما بمرق من البرنامج الوطني الرسمي للصف الثالث ثانوي.
7: هذا وقد تجرى عملية امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 9 يوليو الحالي بكافة الأراضي الوطنية. حظا سعيدا للمترشحين.
1: شكرا محمد عمر إدريس. كما قلت، حظا موفقا لجميع المترشحين في الدور الثاني من امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026. نذهب إلى مدينة أمجرس، وفيها التقى وعقد المندوب العام للحكومة لدى الولاية جنرال نغار هرغومتي ميمو جيتلونغار إيري اجتماعا ضم مختلف رؤساء الوحدات العسكرية المتمركزة بالولاية. الاجتماع تناول الأمن والاستقرار بالمنطقة. عباس أبكر مصطفى.
9: ضمان الأمن والاستقرار والحفاظ على المواطنين وممتلكاتهم الغاية السامية للسلطات الأمنية على مستوى ولاية إنيدي الشرق، في مقدمتهم المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي. وفي لقائه الأمني قدم الناطق باسم الوحدات العسكرية المتمركزة بولاية إنيدي الشرق الجنرال عبد الكريم محمد عبد الرحمن الحصيلة الأمنية التي امتازت بالضبط في مختلف المناطق والمحافظات. عقب ذلك أشار المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرق الجنرال غارهورنغومتي إيلي بضرورة استمرار الدوريات العسكرية داخل المدينة وخارجها فضلا عن المناطق الحدودية ليستنشق المواطن الأمن والسلام، كل ذلك تأكيدا على حرصهم وسعيهم لاستتباب الأمن والاستقرار اللذين يمثلان الركيزة الأساسية للتنمية الشاملة. والمستمرة للولاية. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. لمن لم يحظى بتفاصيلها هذه عودة سريعة للعناوين. الإحصاء السكاني الجاري ليس عملية سياسية وإنما هو مشروع وطني، قال ذلك السفير ألمايها لنا رئيس الوزراء خلال تفقده دائرة التنسيق صباح اليوم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكلى رى النور اليوم. مشروع تقنين التبرع بالكلى يمرره مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. بعد أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة لتنظيم الدور الثاني. زميل محمد عمر إدريس أخذنا حول آخر الاستعدادات بالهيئة. ختاما تقبلوا التحيات فريق عمل هذه النشرة، في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق والمتابعة عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، في هندسة الأصوات وإخراجها مصطفى بشار محمد، وفي التنفيذ الفني تشوكي الفريد. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمس سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.
10: هنا القسم العربي بالإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم والذي يحمل عنوان التوجيه الأكاديمي لممتهني الشهادة الثانوية. متابعة سعيدة.
1: استمعينا في كل مكان إلى ما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة الجمينة، محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
2: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل السعادة بأن ألتقيكم كشباب تناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
1: خلاص عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب اللي لقى شهادة ثانوية كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
2: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولا لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
1: بروف مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
2: هذا حاصل هذا الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن يلتحق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني، أو التوافق. يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني الأسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، والطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش إننا أنت يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوهم لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنه متأثر بهم.
1: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان يقول أنا نلقى منها طلاب برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة. أنتم توجيهكم شنو؟

0: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب رجعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أبدا لو كنا شباب إننا أحنا وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سلهلة، كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، ظن منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لهدف، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب يقولوا هذا استفادوا من زمن، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات، طبعا هذا لا شك فيه. طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج، طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء ووسائل التعليم متوفرة، وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف، حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن؟ لا يمكن، فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة أو جامعة الجنينة، نحن جبناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هناك. قلت له ماذا جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس، درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية عندما جاءت المنحة مش وصل. هذا يكون مكسب لهم وزيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو ثلاثة وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها، وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبوا بالمنحة، فإذا وجدوها فبها ونعمة، وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
1: بروف هل بيتبركم كخبراء تربويين يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها مثلا؟
0: أي تخصص مهم، أي تخصص في بابه مهم، نحن نحتاج خاصة في جهات دولة فردية دولة في بداية مشوار التنمية. أي تخصص مهم، لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر مثلا التقدم التكنولوجي، واضح الكلام، تقنية المعلومات، أمن يعني الشبكات، التعامل مع الكذا، تقنيات هذه مفروضة فرض. فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات، لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا، فما من مجال إلا ويحتاج مثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته، اللغة لها، التاريخ لها أهمية، التربية لها أهمية، لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما تخرج من كلية التربية يقول لهم عقدة، يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بصير معلم. أنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست التدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة، في مجال طبعا خريج علم النفس، اشتغل في مجال الأمن علم النفس، اشتغل في مجال القانون، اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية، عرفت كيف؟ اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات، لكن هذا يتوقف على جهدك أنت، على جهدك أنت، فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالي من الدولة نفسها، يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة، لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين، ما عندنا طيارين، ما عندنا يعني اقتصاديين، ما عندنا خفي، فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب نريد في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة، بتتوقف على الأهمية، تتوقف على الحوجة أحيانا، ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
1: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجهورين من الأسرة يعني، هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
0: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سفا وعن تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في سنة أولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية، طبعا درس أقولها 12 سنة، هذا الطالب مجرد تخويلي أول محاضرة خرج تبعني في الساحة وقال لي دكتور كنت نعم قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي، أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت تعرف تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد لكن هذه فرصة سبحة، هذه أكملها يا أخي، من يجد فرصة في سبحة؟ أنا سبحة نادر جدا، دخل بمسابقات وكذا، هذا خلاص فيه. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه، شفت كيف؟ خلاص أكملنا سنة أولى، جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصصك في المدرسة؟ لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يبرهن لي بأن المدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع وكذا. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره، فهو كان له أفكار أخرى. لكن عندما جاء وجد أن التربية مهمة وصل في هذا التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب، وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى ليؤدي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
1: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، توجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
0: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى. فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتري أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني، لأن الحياة الجامعية أو الدراسة في الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستوى عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الحالة الثانوية، المرحلة الثانية لعدة محاضرات. أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية، مثلا يقول لك دكتور ما جانا هنا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما يناديك يقول أستاذ لا نقول له دور أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعود سنة مسموحين، سنة أولى مسموحين، هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا، وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوية غير موجود. وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام، لا تمنى يعني ليس بالضرورة أن يمنى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أنت توسع في المعلومة، لذلك الطالب يعد البدء ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمكتب، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمكتب، هذا هو السبب، حتى يتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التعليق والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
1: برغم أنه في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي يقول الشهادة الثانوية وماشيين في الجامعة؟
0: أولا أقول لهم ألف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانوية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية، وأقول لهم فليشدوا اليسر، لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقنوا التخصص، هذا هو. عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل ده متخرج يتبع عنده حدث في الشرق؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لكم.
1: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع.
2: مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص. وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم، الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العربي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شريف اللكي، وفي الإخراج عبد الله طوش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد.

0: مساء الخير بلدنا جات الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا الجميلة الجميلة، مساء الخير كمان لكل المستمعين والمحبين هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية وتشاد القاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية الدعايات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد النشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم يوم الاثنين يوم 6/7/2026. بخدمنا في مكنة الفن بأسر الآلات والموجات إنجينير بلين شوكي الفريد، قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استوديو تروى هنا لأونما في كارتي جبنغاتو كومينا الدوزيام أرانجمان في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فصل غنائي سيد الكوب، هدية خاصة للناس الكبار والناس الأزاز الحاليين كابتي وبرانشي راديو تشات.
1: العمات رجالة على أجمليهم والمعلم خالية كاك معلم الضلاي يا دول الرجالة السلطان التجان العمات رجالة العمات رجالة على يولمهم سيدول الرجال على البلا ما بنقري هدول الرجال.

0: يا فات كزغرضي بدنا كزغرضي زراكول اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفتني الزغراضه ام هديسا كتكتي كاتي انا مد رسول الله اذا النبي ما لا سلام لي انا ما ترسلي الزرع لدنا كزغرضي لا سلطان التجاني ولد اللوان العباس الما بخجلك طبنا القلب قد بيط انقذ لي جاموس الكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد اهلي كان يا ولد نفر يا ريتك ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجان يا ترجالا البلا مدن والدن دي كل من رجالا يا ترجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالا كم من يا البنات يا شيخ اللي قرقع والشيخ مردو لرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول رجالة حسنا ولدتهم التجاني دول رجالة يا ترجالة البلام الضلاي والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يا البنات هذا البلام والجندو البلا مدنا كل هذول رجالا سلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالا شيخي جبرين الاج الاج ابو النمر دول رجالا
1: انا النوار
0: الهم يا ترجالا محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالا مثل الاج الاباس ولد الشيخ يا دول رجالا السلطان التجان دم يا ترجالا يا ترجالة الشيخ جبرين ابو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نال بلا مدقن والماء المطمئن يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياض المال بيد ولا كمندا ولد الجد طلق ريتم جا درب درب اللي نزل دا أبكر والألي يا درب درب اللي نزل دا شنو الشيخ دنا كاكسي درب درب اللي نزل دا على جباكر بش ولدنا ضربات رهب اللي نزل راه الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي نزل راه شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضربات رهب اللي نزل راه القريم ياسنا ولدتهم ضربات رهب اللي نزل راه البلا مدنا

الرجال بياكل مهجوت ملا بنسا البريدان التجاني والشيخ دريسا كاكتهم ضربت تراب اللي نزل الرجال بياكل ما سلطان ضرمه والموسى ضربت تراب اللي نزل الرجال بياكل مهجوت ملا بنسا على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضربت تراب اللي نزل على اجملين والمعلم خاليا ضربت تراب الليل يا الزلرا شيخي الوي الوي ابن قريه والمهم تكاك دريس ادوك بهران يا ضربت تراب الليل الزلرا البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضربت تراب الليل الزلرا الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي الخدر دون خليل منجا ضربت تراب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والميمن بلا ما دقنو دول خليل منجا يا ضربت تراب اللي شين والشيخ دنا ضربت تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دول خليل منجا لا رمضان صالي كاكي اللوان ضربت تراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاكي ميمت ميمت والجبر جبر ولد يونس يونس ولد إبراهيم يا ضربت تراب اللي نزل را الرجال ما دولي مالا ضربت تراب اللي آمد الأيام ضربت تراب اللي نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتهم

0: كل ما جوت ما لبنسا قلب ما قلب البر ما قلب ما ينوسا قلب نجر دائما المطهور دوا قلب تخرى هادي وراه بلقى جمعت كابل من عطر كردسا الولد الولد في زمان ندا فأعطوا به وانا شاكا دلقى مشات ودلقنا لزا الامير مدايمة دايمة السمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري انا الكاطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتا من البرغ وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر شاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الاهلي النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما راقو اذ الشراب سلطان التجاري لي من ينبك قبل ما نبلك قال ادي ما راقو الاج موسى والكالي والكالي كاكي بسكين على مدينة راقو إز الشرام بلا مالي والمن اليوم أنا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر أدي ما راقو الاج مريم والمعلم خالي أدي ما راقو إز الشرام أنا نبيت قلم كامل ما نبلاك اليوم من ربنا خلق من ربنا خلقك من ربنا خلقك أبا فادنا ولد آدم يا من ربنا خلقك
1: مستمعي سمعت راديو تشاد في كل مكان نوقف الشاعر الكبير سيد الكوك عشان نبدأ لكم ببلاغاتنا اليوم الشيعي. الإدارة الأمنة وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نجري لكم أسماءهم دي الخلي أجل أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة هي تكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم. البكانات دي فوق مشاكل هم زكريا ميمونة عند بكانت في كارتيام تكون سكسيون 2 إلو 39 لو 2 النور حامد الصافي عند بكانت في كارتيه جينيبور سكسيون 2 إلو 189 لو 7 موسى ميكايل حمدان عند بكانت في كارتيه جينيبور سكسيون 2 إلو 100 لو 14 عبد الكريم حسن جرمة عند بكانت في كارتيه كركنجيري سكسيون 1 إلو 36 لو 14 وهنا ناسين إبراهيم عثمان نساكن كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 207 لو 13 خديجة موسى محمد كارتيه مشاغة سكسيون 2 إلو 217 لو 14 كلهم كي كما مشو البلاغ دا ككونفوكاسيون. تماوى تفتش يالا الاثنين أرقمو عند 7 سنة وميرسي عند 4 سنة مرقو من البيت من أمس ديمانش من كارتيه فرشا جيغولي وقت تقريبا الساعة 11 واثنين كله لابسين لهم مايو أصفر وروب أبيض فبتطلب من أي إنسان اللي جي أو شاف كرب الإيالة الاثنين خليه بودي من البوست البوليس القريب ليا أو بنادي تماوى في نمران التليفون 62-00-97-24 ارتل آخر 66-99-21-10-7 تماوى تفتش إيالة الاثنين أرقمو عند 7 سنة وميرسي عند 4 سنة اليال ده مرقم من أمس الأحد الساعة 11 من كارتيه فرشة جيغولي ويحسب كانوا ما معروف لابسين لهم مايو جون وروب كمان أبيض فتطلب من أي إنسان اللي جي أو شاف كرب اليال اثنين خليه ودي من البوست للبوليس أو بنادين في نموران التليفون 62-00-97-24 66-99-21-17 الإيالة الله يقبلهم لأهلهم بالآفي والسلام. بلاخنا وفى آدم ابن آدم المعروف بفكي شوفير شوفيرا الأونما لو الهزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل بوفاة أخو الكبير الشيف دراس علي أنغاري مات اليوم الاثنين في المساقط. البلاغ الحزين موجه للأهل أنسين كرماروم واثنين دايلة 1 ودايلة 2 وللأهل الأخواننا كوبوري وبادي والصراحة كمان تبقى أمباكر الثلاثة يوم 7/7/2026 في المساجد. كرر آدم ابن آدم المعروف بفكيش وفيرهن الأونما لو الهزن ببلغ لكل الأهل البر والداخل وناس الإرفي والأهل الجمينة والأهل المساجد بموت أخو الكبير الشيف دراس علي أنغوري مات اليوم الاثنين في المساقط. البلاغ الحزين موجه للأهل هنا سينك كرماروم ودايلة 1 ودايلة 2 والأخوان هنا كوبوري وبادي والسرعة كمان تبقى مباكرة 3 يوم 7/7/2026 في المساقط. الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاغ هنا وفى عمر محمد أخي عمر الشيخ عمر أبا الشيخ محمد هارون طاهر رمضان موسى دنا دناشين أجيت بشارة حسن خميسة يعقوب بضان نجيم إيسا الإمام محمد جيمي معلم مجد صالح حسن حامد رمات رمضان عائلة أحمد رحمة قرقر عمر محمد أبكر هارون رمضان إيمة توري مالوك أفترة بلامة جبريل نصر شيخ ولد الحاجة جدة أمر عائلة محمد تيارو عائلة عبد القادر بركة بلامة حامد تجرمة كفتر عبد الله إلو الشين أخي الشابة شيخ محمد أمبريا وريل دنا بلامة قدو بلامة قنبو دنا دلقي بول أكا بول أكا بلامة جبرونا بلامة بشار عبد الله مليم الحاجة آدم بلامة إما نكاس بلامة عبد الرحمن هارون بلامة جبرين أبخريس بلامة رمضان بدي بلامة جدة هارون بلامة هاج آدم محمد سيد بلامة سيد أجورو بلامة محمد أخي بلامة درمة بلامة آدم مكايلة بلامة دونجوس دينا بلامة محمد الضيف بلامة مختار جيمي بلامة شين جبرين بلامة كواس آدم بلامة جيت حسيني دليجي محمد بشارة دليجي جيمي شايب دليجي دنة منيمي دليجي فيصل جدة دليجي أصاب الله عبد الكريم دليجي موسى أشنو دليجي رمان عبد الله بلاما مومن هارون بلاما أبونا بلاما محمد تقندي بلاما جيت أمر بلاما هارون آدم بلاما أنكلي بلاما محمد توم وألوان إبراهيم أجيت مهدي لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخوان الرفقان البدين والقريبين البر والداخل وناس اللي إرفي بوفاة أخوهم كشلة محمد مات البارح في الليل في اللبتان الكبير والسرقة تبقى مباكرة الطلات في إفني إلت الشيخ عمر أبا كانتون كدادة الهل الله صبرهم ولا مرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. البلاغ ده نقول إن شاء الله نكرره بعد الأخبار. دائما البلاغات إن الوفاء أخي أحمد بلامة قربة جمي هارون رخيص أحمد قاسي آدم إيسا أبونا إبراهيم بشارة حسنة الشيخ صالح فلجة فلاتي أحمد أزرق موسى هارون آمر شين أخي الحاجة جدة بشارة أحمد أوجة حامد موسى الشيخ إدريس بكر ملم أحمد رمات القوني بشارة إبراهيم بلام عبد الرحمن داود بلام حامد إما إدريس أحمد منصور السائر لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل أبو خدير ولاد إيسي البنسيد الحمادية البلالة السلامات والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل بوفاة ولتهم أجبر صالح والسرقة كمان تبقى مباكرة الثلاثة في عبدالله اللي تبلامة قربة جيمي الأهل الله صبرهم والمرهوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا فرحة محمد الجامي بلاما أخي كفتر حسنة أبخريس محمد محمد أبكر حسين أبكر حامد الزين أبكر الزين تجاني الزين عبد الرحمن الجيمي محمد الجيمي جدة حسنة هارون جدة حسنة هارون حسنة مصري حسنة رمات دودو غرغور محمد بكر سياقة أحمد يحيى محمد هارون أبكر جدة كاسر التجاني كفترة أنكلي وجرم حسنة ويوسف جدة لوم الفرحة ببلغوا لكل الأهل الأخوان الرفقان البعيدين القريبين البر والداخل والناس الإرفة بعروس أنا ولدتهم أزين محمد عروس يكون يوم الأربعاء والأزمة يوم الخميس في الجزيرة هلة بلاما أخي الزين نكرر محمد الجامي بلاما أخي كفتر حسنة أبخريس محمد محمد أبكر حسين أبكر حامد الزين أبكر الزين تجاني الزين عبد الرحمن نجيمي محمد جيمي جدة حسنة هارون حسنة مصري حسنة رمات دودو قرقور محمد أبكر سياقة أحمد يحيى محمد هارون أبكر جدة كاسر التجاني كفتر أنكالي جرم حسنة ويوسف جدة لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل والناس الإرفة الهلال المجاورات بعروس أنا ولدتهم مع الزين محمد عروس تكون عن بكرة يوم الأربعاء والأزومة يوم الخميس في الجزيرة هلية بلاما أخي الزين نواصل بالبلاغات بلاخنا 40 عبد الرحمن مكايلا الكوماندان عيسى عبد الرحمن التجاني محمد الشيخ محمد المصري الهاجة حسنة أبكر ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكونها سرق إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم مكايلا عبد الرحمن تكون يوم الأربعاء أم بكرة في جيقين هلية الشيخ محمد المصري عبد الرحمن مكايلا كوماندان عيسى عبد الرحمن التجاني محمد الشيخ محمد المصري الحاجة حسنة أبكر بلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة بكونها سرقه إلى 40 يوم أن المرحوم أخوهم مكايل عبد الرحمن تكون بكرة يوم الأربعاء في جيقين هلة الشيخ محمد المصري بلاخنا فرحة أبكر محمد خالد محمد حسن محمد دنا محمد بلامة أمر بلامة مؤمن محمد جويدين محمد كلبة محمد إما الدليل رماد الشيخ عبد الرحمن عيسى موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل أهل البر والداخل بأروس أنا ولدتهم برمى بكر أروس كنا أمباكر الطلات والعزومة يوم الأربعاء في نجمينا دقليبي أبكر محمد خالة محمد حسن محمد دنا محمد بلامة أمر بلامة مؤمن محمد الجويدين محمد كلبة محمد إما الدليل رماد شيخ عبد الرحمن عيسى موسى لهم الفرحة ببلغوا لكل الأهل البر والداخل وناس اللي إرفي بعروس أنا ولدتهم برمى بكر على عروس سكون مباكر الطلات والعزومة بكرة يوم الأربعاء في نجمينا دقليبي بلاما أبكر محمد أسمان دلقي عبد الله محمد بلاما مصطفى قاجي الإمام محمد أبكر كلهم في باقم لهم الفرع ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل بعروس أنا أخوهم بلاما أبكر محمد على عروس سكون مباكر الطلات والعزومة بكرة يوم الأربعاء في باقم هلية بلاما مصطفى قاجي بلاما بكر محمد أسمان دلقي عبد الله محمد بلاما مصطفى قاجي الإمام محمد أبكر كلهم في باقم لهم الفرحة ببلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفة بأروس أنا أخوهم بلاما بكر محمد الأروس يكون مباكر الثلاثاء والعزومة بكرة يوم الأربعاء في باقم هلية بلاما مصطفى قاجي الساعة 7:07 نمشي لمكنة الفن مع الإنجينير الكبير شوكي ألفريد كابي تكنيك

0: أتى من النباع البتين من بقني فيها من تبرية بتن جوكر خادم خضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هيرونا كابل
1: أيها التشاديين والتشاديات، الحكومة الجمهورية التشاد خلال المهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمغرافية إنسات تنطلق بالإحصاء لأمن السكان والسكن رقم 3 RGPH3. ببدأ من 20 يونيو 2026 الأمال عن الإحصاء تعرفون بالجيلي الفنايل الكاسكيت والبادج الرسمي يمشوا في المنازل في المدن والدوائر والحلال والفرقنة والمخيمات خلال البلد. الإحصاء بس ما عشان نعرف نحن كم عايشين كيف وظروف حياتنا كيف. الأخبار دي لازمة عشان يخططوا التطوير النشاط الأفضل، نبنوا وبناء المدارس والمراكز الصحية والشوارع وتحسين الوصول في العلم الصالح للشراب والكهرباء والخدمات الاجتماعية الأساسية. سكان النشاط استقبلوا بالسهولة كل الأمال عن الإحصاء، جاوبوا في كل الأسئلة اللي بقدموا لكم. الإحصاء ده مجان والأخبار البلغوة دي سرية ويستعملوها في ناهية عن الإحصاء. مسائلنا المنازل، الأوين والرجال والشباب والناس المعوقين والناس الكبار، أي واحد محسوب. مشاركتكم في الـ RGPH3 بيساعد لمستقبل أسرتكم أنا مجتمعكم وبلدكم الأفضل. RGPH3 كلنا نستفيد، كان عملنا الإحصاء.

0: مستمعي الاستماعي تيراد تشاد في كل مكان الساعة 15 دقيقة في كل الأراضي الوطنية. النشرة الدارجية هنا اليوم مع الشيخ مقدمة للزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور الزميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار هنا اليوم شيء ونشرة طوالي نبدأها بالعناوين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألام هالينا قام بزيارة في مقر المعهد للحساب انت السكان ودا عشان يشيف ويتأكد ماشي كيف العملية انت الحساب السكان اللي كان بدت في كل الأراضي الوطنية. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافق اليوم في مشروع قانون بيخص الانطيان هنا الكلى للناس المصابين بمرض هنا الفشل الكلوي. بعد أقل من أسبوع هنا إعلان النتيجة انت البكالوريا الهيئة الوطنية هنا تنظيم المسابقات قاعدة تستعد عشان تنظم الامتحانات هنا الدورة الثانية اللي بتكون في يوم 9 في الخميس الجاي. للعناوين وفي النشرة تلقوا أخبار أخرى. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هرنا ونائبة ليمان محمد قاموا اليوم فجر بجولة ميدانية فاتوا في المعهد الوطني هنا الحساب انت السكان المعروف اختصارا بأنسيت. الهدف من الزيارة قدم دي عشان يشوفوا العملية انت الحساب هنا السكان ماشي كيف وشنو الصعوبات والهمبولات القاعدين بواجهوها في الميدان. وبعد ما وصلوا في المعهد كان رئيس الوزراء ونائبة سو ملمع مع المسائل المكلفين بالحساب انت السكان. الزميل محمد أحمد الدركري مهاجر.
2: العملية انت الحساب هنا السكان متواصلة. وبالمناسبة دي رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا سجل زيارة في المقر هنا المعهد الوطني هنا الحساب والدراسات الاقتصادية والديمغرافية المعروف باختصار إنساد. رئيس الوزراء بعد ما وصل في المقر هنا الإنساد سوى ملمة مصغرة هدر فوق نائب رئيس الوزراء ليمان محمد والمدير الوطني حن الحساب حن الإسكان والسكن توم شريف بيلوا وكلموا في كثير من النقاط من ضمن العملية هنت الحساب حن السكان دي ماشي كيف إضافة للصعوبات والهمبولات البواجهوا في الميدان. من جانب المنسقة النائبة حن معهد إنساد حليمة علي أبا شتي عرضت الحصيلة حن العمل الهم قدروا أنجزوا من بداية العملية حن الحساب حن السكان. بعد دا رئيس الوزراء السفير ألمي هالينا والنائب حنايا ليمان محمد لموا مع مختلف رؤساء القطاعات الفنية وقدموا لي تفاسير بصفة عامة للعملية هنت الحساب عن السكان دي ماشية كيف وبدوا لي بالبيانات عن الناس السجلوم وبالتواصل المستمر والدائم مع المراقبين والعمال البقوموا بالتسجيل ودا في كل الأراضي الوطنية التشادية. كل نائب رئيس الوزراء ليمان محمد طلب من العمال خلي كتروا من الجهود عشان هم ووزارتهم قايدين بتابعوا الخطوات عن العمال بطريقة مستمرة. ولعشان العملية تنجح دا مطلوب من أي واحد خليه يقوم بمسؤوليته. الزيارة الميدانية الرئيس الوزراء دي ما وقفت هنا بس لكن هو ونائب هنايا سجلوا زيارة في اللابوح عن المعهد الوطني إنساد وسموا منهم لتفاسير وتوضيحات حول الدور البقنبي المعمل أي اللابوح عن الإنساد. بعد ما كملوا زيارتهم الميدانية رئيس الوزراء ونائبة كلم السفير ألمي هالينا وقال بكونه العملية انت الحساب عن السكان دي بدت من يوم 20 شهر 6 الفات. العملية دي ماشية في الطريقة المطلوبة ومن البداية لحسادة قدروا الأمال سجلوا أكثر من 1,000,000 إنساني وقدروا أنجزوا العمل تقريبا لواحد 31%. وبالنسبة للوقت الفضل ده رئيس الوزراء قال هم بوصلوا في حققان الأهداف المطلوبة وهو تسجيل كل السكان التشاديين ودا في أكبر عملية هنت الحساب عن السكان. رئيس الوزراء زاد في كلامه وقال بكونه الحساب عن السكان دا هما حساب سياسي مثل ما كان بعض من الناس بيفكروا فوقه لكن هو يدوروا يعرف عدد السكان حنشد والبلاد مهتاجة عشان كم عدد الناس الساكنين فوقها ودا لعشان يعرفوا الاحتياجات المطلوبة في مختلف المجالات حنا الحياة. وفي نهاية كلامه رئيس الوزراء طلب من كل المواطنين التشاديين خليه يسجلوا نفسهم في العملية هنت الحساب حنا السكان وخليه يسهلوا العمل للعمال البقوم بالعملية هنت الحساب حنا السكان والإسكان. وطلب من المسائل في كل الأراضي الوطنية التشادية كمان خليه يقدموا التسهيلات للعمال البقوم بالعملية الثالثة هنت الحساب حنا عدد السكان والإسكان.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافق اليوم مع فجر في واحد مشروع هنا قانون بيقص الانطيان هنا الكلى التبرع اللي بتبرعوا بين الناس الطيبين للناس المصابين بمرض هنا الفشل الكلوي. الموافقة انت المشروع دي كان بقت في خلال جلسة رأس الرئيس هنا مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبديد بحضور الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. وعلى حسب كلام هنا الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال الانطيان هنا الكلى ده شيء مهم بيساعد السكان اللي عندهم فشل الكلى عشان يلقوا حل للمرض ده ويمرقوا مرة من بلدنا تشتى. ولا مشروع ده سمح وبوافق مع الرؤية هن رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس بيتنو بخصوص التنمية هن تلاصيها بدورها في كل الأراضي الوطنية. الوزير هنا الخارجية ولا تكامل الأفريقي والتشادين القاعدين برا من بلدنا تشتى الدكتور عبد الله صابر فضل قابل اليوم مع ظهور في مكتبة النائبة هن تلامدي الأم هن المحكمة هن الجنايات الدولية كان جات لزيارة أمل في بلد نكات. وفي أثناء المقابلة تكلم معها في الفرص انت التعاون والحمبولات الأمنية والإنسانية هل كان بقت في أثناء الدواس اللي كان بقي في دولة السودان وخاصة في إقليم هنا دارفور السوداني. في مباني هنا وزارة الصحة العامة نظم اليوم فجر البرنامج الوطني هنا قويان القدرات انت العاملين في المجال هنا الصحة كان نظم حفلة قسم فوق شهادات للمدربين كان لقوا خبرات في الجراحة انت الأطباء الدفء هن سنة 2025. المناسبة دي كان رأسها الوزير هنا الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد هجها وبمر
3: عشان يحسنوا البيئة هنت المستشفى للمرضانين ودا في كل الأقسام هنت الأمراض المختلفة. في دا جات المناسبة هنت الخريجين 22 طبيب أي دكتور مخصصين في جانب حن العمليات ودا بعد ما أهلوهم ودربوهم في العمليات والولادة الأجرة. بيدا كلم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد قال من هنا لقدام أي خريج من الخريجين بنتو أملا وقدموا توصيات لوزارة الصحة العامة والوقاية منا خليه يوفروا لهم الآلات هنت العمليات الناقصة واللازم بخط مباحة ويزودوا لهم فترة هنت التدريب لحد لست شهر. وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كلم في أهمية هنقوين النظام الصحي.
4: نظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي. عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي ونهنا كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
3: نذكركم بكونه إنجاز هن الخريجين وخبرتهم اللي جوها في جانب هن العمليات دي كلها كي جاد بفضل هن الدعم القدماء مشروع سويد بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
1: الهيئة الوطنية انت الامتحانات والمسابقات هناك سجادة تستعيد عشان تنظم الامتحانات انت الدور الثاني هن الشهادة انت البكالوريا. فكيف الهيئة قادة تستعيد نتابع الروبورتاج مع الزميل محمد عمر إدريس.
2: 32,732 مترشح ومترشحة بدخلوا لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 وده بعد إعلان النتائج هنت البكالوريا الأعلنت الهيئة الوطنية هنت الامتحانات والمسابقات العليا الأونكس يوم 2 شهر 6 الفات. كل الاستعدادات مكتملة. رؤساء المراكز هنت الامتحانات واحدين خلاص بمشوا اليوم وواحدين خلاص مشوا. ده على حسب مقابلتنا لنائب رئيس عن لجنة الامتحانات
5: موسى آدم يوسف.
6: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية. ففي الأيامات الفاتت خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة بمشي بها، الصندوق وفوق أوراق وفوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته يتفقد حاجاته يشوف شنو الغايب شنو ما في عشان، وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز بقوموا.
5: نائب رئيس لجنة الامتحانات قدم رسالة خاصة للطلاب الممتهنين، خلي يكون عندهم كامل المسؤولية والانضباط، وكل الأسئلة هنت الامتحانات أبدا ما تكون خارج البرنامج الوطني عن الدراسة.
6: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم خليه يذاكروا، والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب، لكل مجتهد نصيب. وأصلا الامتحانات ما جات برا، وهدين بيقولوا ده في ما قريناه في البرنامج ما في، لا معناته نضو الامتحان ده نمشي لكل فصل شنو اللي انت قريتها شنو ما قريتها قبل، لا يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بجي منه.
5: نذكر بكون الدورة الثانية عن الامتحانات انت الشهادة السنوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 تكون يوم الخميس الجاي يوم 9 شهر 7 2026 في كل التراب الوطني التشادي. نتمنى حظ سعيد لكل المترشحين والمترشحات.
1: في أخبار الأقاليم، في مدينة تابول أصل من ولاية لاكتشات وصلت بئس فراس المنسق الولائي أن الحساب انت لا سكان الوزير عبد الله مبدو بامي، والوفد كان وقت وصل هناك كان استقبلهم في المطار هنا مدينة بول المندوب العام هنا الحكومة في الولاية. التفاصيل من مدينة بول مع مراسلنا آدم أبكر يوسف.
7: الزيارة دي هدفها التوعية للسكان في كلام عن الريكونسيما عن السكان والسكن في لاك. بعد الملاقاة في مطار هنا بول، الوفد عن الوزير مشت في المندوبية العامة عن الحكومة في بول في كلامه الترحيب. المندوب العام عن الحكومة في لاك الجنرال سالح قارتي جاني أكد أن إدارته تساعد العملية عن الريكونسيما وتقيف مع فريق المحلية، وكان للمنسق عن الريكونسيما عن السكان والسكن في لاك الوزير للوظيفة العامة والحوار الاجتماعي عبد الله مبودو باني قال الريسانسيما حنا التدخل هي في التنمية حنا البلاد تماما في سياسة حنا الحكومة لصالح السكان، عشان ده يضرب المشاركة حنا كل المواطنين للنجاح حنا الريسانسيما، ويضرب كمان بشكل خاص للمسؤولين الإداريين العسكريين والتقليديين، لأن الريتنسيما عن السكان والسكن تقدر تساعد الولاية في البناء وأشياء أخرى. من مدينة بول عدم بكر يوسف للإذاعة الوطنية الشادية.
1: أعزائي المستمعين، الساعة 7:28 في استوديو راديو تشاد، نفس الساعة في دانكوت وداكوجي وبيرالا. أجر مدقو خلاص بإذا كملت نشرة الأخبار هنا اليوم النشرة فتاتم نذكرهم بالأنامين. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير على مهدينا كان بزيارة في مقرها المهد تنى الحساب انت السكان، وده عشان يشيف ويتأكد ماشي كيف العملية انت الحساب عن السكان كان بدت في كل التراب هنا برك الشرطة. الأعضاء هنا مجلس الشيوخ وافق اليوم في مشروع هنا قانون بيقص الأمطيان هنا الكلى من الناس الطيبين للناس المصابين بالمرض هنا الفشل الكريم. وبعد أقل من أسبوع هنا إعلان النتيجة انت الباك البكالوريا الهيئة الوطنية

نوقف الفنان الكبير عشان نبدا لكم بالبلاغات اليوم. الشيء البلاغ انا ما فرق قرينا قبل الاخبار قلنا نكرره. عمر محمد اخي عمر، الشيخ عمر ابا، الشيخ محمد حارون، طاهر رمضان، موسى دنا، دنا الشين، اجيد بشاره، حسنه خميسه، يعقوب ضان، جيمي يعقوب دان، جيمي ايسان، امام محمد جيمي، معلم مجد صالح، حسنه حامد، رمات رمضان، عائلة أحمد رحمة، قرقر عمر محمد بكر، هارون رمضان، إيما توري، مالوك أفترة، بلامة جبرين النصور، الشيخ ولد الحاج، جدة عمر، عائلة محمد يارو، عائلة عبد القادر، بركة، بلامة حامد جرمة، كفتر عبد الله، إلو الشين، الشيخ الشابة، الشيخ محمد أمبريا، وريل دنا، بلامة قدو، بلامة قنبو دنا، تلقى بول أكا، بلامة جبيرونا، بلامة بشار عبد الله، مليم الحاج آدم، بلامة أم نكاس، بلامة عبد الرحمن هارون، بلامة جبرين أبخريس، بلامة رماد أمبدي، بلامة جدة هارون، بلامة الحاج آدم، محمد سعيد، بلامة سعيد الجورو، بلامة محمد أخي، بلامة درما، بلامة آدم مكايلا، بلامة دونغوس دينا، بلامة محمد الضيف، بلامة مختار الجيمي، بلامة الشين جبرين، بلامة كواس آدم، بلامة جيت حسيني، دلقي محمد بشارة، دلقي جيم الشايب، دلقي دنمي نمي، دلقي فيصل جدة، دلقي عصب الله عبد الكريم، دلقي موسى أشنو، دلقي رمال عبد الله، بلام مؤمن حارون، بلام أبونا، بلام محمد قندي، بلام جيت عمر، بلام هارون آدم، بلام أنكلي، بلام محمد توم، وعلوان إبراهيم الجدة مهدي، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان، البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي. بوفاة أخوهم خير الله محمد مات البارح في الليل في الإبتان الكبير في العاصمة الجمينة، وصغر المرحوم كمان تبقى أمباكر الثلاثة في إفني، هلت الشيخ عمر أبا كانتون كداد على حال الله صبرهم، ولا مرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا وفا عائلة عبد الرحمن إجيل، الشيخ إما عمر الحاج، الحاج محمد عبد الرحمن إجيل، الحاج عبد الرحمن قنبو، بلامة حسن عبد القادر، الشيخ مكايل حسنة، محمد عبد الله عبد الرحمن، الإمام أحمد رماد، الشيخ دنا أخي، اللوان فليج حسنة، اللوان جبرين دونغوس، اللوان أحمد عبد الهادي، السلطان تجاني عباس، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل هنا تشاد، الكاميرون، نيجيريا، والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي والجيران، والجيران بوفاة أنا أبوهم وأخوهم الحاج عبد الله عبد الرحمن إجيل مات اليوم الاثنين، والسرقة كمان تبقى يوم الأربعاء أم بكرة بالصباح في بيته القايد في شاري 40. تنكرر عائلة عبد الرحمن إجيل، الشيخ إما عمر، الحاج محمد عبد الرحمن إجيل، الحاج عبد الرحمن قنبو، بلام حسن عبد القادر، الشيخ مكايل حسنة، محمد عبد الله عبد الرحمن، الإمام أحمد درمات، الشيخ دنا أخي، اللوان فليج حسنة، اللوان جبرين دونغوس، اللوان أحمد عبد الهادي الضمان، والسلطان تجاني عباس، لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل وناس الإرفي والجيران والأهل نيتشات والكاميرون ونيجيريا، بوفاة أبوهم وأخوهم الحاج عبد الله عبد الرحمن إجيل مات اليوم يوم الاثنين في نجمينة، وسرى تبقى بكرة يوم الأربعاء بفجر في بيته القايد في شارع 40 متر على هل الله صبرهم، والمرحوم الله يغفر ليا ويرحمه ويدخل الجنة. بلاخنا فرحة يوسف جدة، محمد جدة، حسين جدة، إبراهيم يوسف، دنا آدم، عبد الرحمن بكر، حسين عبد الرحمن جدة، عبد الله جيمي، إما إدريس جيمي، اللمبة مكايلة، إيسا آدم، محمد إيسا، آدم إيسا، إجيل الجدة، موسى الجد، إدريس إما، أوسى إدريس، قنبو عمر، بلا محمد تور، شين إبراهيم، إبراهيم شين أخي، أبا جدة جبرين أخي، أبا جدة أخي، إدريس رماد، رماد إدريس، محمد إدريس، مكايلة رماد، محمد مكايلة إدريس، محمد مكايلة، إدريس مكايلة، أودا مكايلة، جرم حسنة، جبرين ولا خبشة، حسيني أبكر، أجد هارونة، الزين محمد، أبكر محمد،
كفترة كساري أبخريس محمد لوم الفرحة ببلغه إبراهيم أخي محمد الزين بكر الزين حسين أبكر محمد أبكر تجاني الزين حامد الزين حسن أبير إدريس الزين في الجزيرة إبراهيم جدة محمد جدة سيد الحاج أنجوغيو قندي أخي حسن أمبدي إدريس أمر جبريل ناتوري عبد الرحمن محمد جيمة محمد محمد آدم فكي حسنة محمد حسنة صالح جرمة بشارة جبريل محمد لالا بنية محمد بشارة رمات الحاج إدريسة صالح محمد عبد الله محمد جد حسنة جد حسنة في الفوات بشارة يونس أزرق محمد ضهية موسى بلا محمد بشير عبد الرحمن عبد الرحمن نشين باروق هارون محمد أسمان في السمعين حسن صالح الشيخ محمد المصري جدو آدم الجد موسى في جيغيني دليقي الشين محمد كجلة في سكولدي صالح جدة بلا مطاهر بابكر يوسف أمر أبو هوا أخونا بشارة وكيل عبد الله جبرين أنجا الرئيس جيم عبد الرحمن رخيص محمد حسن آدم إيسى محمد عبد الرحيم حسن الشريف ولا هرة موسى هارون والشباب الشنفريات عبد الله قنبوج جبرين آدم أبو نصيب آدم الحاج آدم محمد تأبس سمعين إبيت فكي دريسة محمد قربة إما بنية قجة محمد قربة في الضبة مختار آدم هسيني كونغولي قربة محمد آدم موسى عمر كونغولي محمد كونغولي أبدان كونغولي حسن كونغولي آدم كونغولي دوغو كونغولي حامد أحمد أبكر أحمد موسى خالد عبد الله محمد الشباب من اليمن جوجل إدريس محمد إدريس عبد الله رمات أمباري مكايلا دليجي أمباري رمات بلامة الجدة آدم الضيفة محمد صالح حامد صالح ضهية هسيني عبد الرحمن آدم إدريس محمد الرئيس سفيري أمر ركجة عبد الله إدريس مومن طاهر إدريس جيمي آدم جيمي مالوتا جيمي الرئيس كبشي تربيل مكايلا محمد هارونا آدم هارونا دليجي هارونا كبير بلام هارونا آدم جدة النور آدم إيلي عبد الله جبرين دن عبد الله الحاج بني ملم إيسا جدة بكر بكر بشارة جدة جدة محمد جدة عبد الله جديو جبل نيرو منقاش محمد جديو كفتر عنكالي عبد الكريم جوقان جيمة آدم فكي إيسا داود هارون عبد الله اللمين عمر جبرين داقاء جبرين داقاء جبرين آدم إدريس موسى يايا عمر آدم مكايلا عبد الكريم آدم جبرين أجد محمد أحمد إيسا عبيسة جبرين آدم أبكر والشباب في نمرميات دوق محمد الحاج أجد محمد بشارة آدم عمر آدم مبلمي أزرق جبرين بلاما أبكر ملم جدة إيسين جيمي جدة محمد الشباب الطويل بلاما آدم النور أغب الشوالد الحاج بلاما يونس عبد الله والشباب نجم تنقى إما محمد إلياس جبرين آدم جبرين مكايل عبد الرحمن في أم الخير بلاما مهمت أجد حسنة محمد حسنة في فجي محمد الضهية فكي أبرس مؤمن هارون والشباب المغرب علي مصطفى توم مصطفى آدم محمد سيد محمد في جدادة محمد عبد الله عبد الرحمن موسى في مشطيري بلاما بدقري كبير أجد محمد يونس في نجية صغيري بلا محمد قندي موسى قندي سيد عمر عبد الله توم الإمام مصالح يونس عبد الرحمن الجيمي محمد إما علي حسنة الجدة حسنة الرئيس عبد الرحمن توم دنبوسي عمر سيد محمد الجيمي جبرين يونس موسى آدم عبد الله آدم والشباب نيمود السقوريات بلا مسادية خال عبد الرحمن هارون حسنة مصري حسنة أحمد يايا مليم عبد الله دنا الرئيس محمد شنكو دنا إيسا جد إبراهيم رمات دودو بكر سياقة أبو نجوجة توم أسنا قنبو أجيت جبرين عبد الله جدة في كركم بنسيت أجيت في كركم بنسيت دليقات جاني إلي توم دنا سياق الحاج انجيني عبد الرحمن فريدي محمد إما والشباب من اللبانات الرئيس أسنا قنبو أجيت جبرين عبد الله جدة في كركم بنسيت دلقيت الجاني إلي أبقو جاتيم أخي موسى جدة علي ألقوني حامد جدة الحاج في كاغا إلي إبراهيم آدم إما خالي إما في كيسة موسى إما دلقيت بول أكا عمر حامد جبرين أطية جدة عمر محمد قرقر في الرنقاجي الحاج هارونا آدم في سقيطي
Adam Hesana, Ajita Hesana, Yubutal Bagara, Isa Wadda Sheikh, Jidda Bishi, Fimadwang, Jibril Namusa, Abdraman Namusa, Blama Hiseini, Hiseini, Walla Ashe, Fil Galaraiki, Alhaj Akhay, Kasir Azain, Abdullah Akhay, Muhammad Umar, Alhaj Hesana, Amadai, Abdraman Idrisa, Jibril Hamid, Shabab in Gargar, Abdul Karim Hiseini, Ajit Jibril, Alhaj Osman, Shabab in Kuwaiti, Hiseini, Walla Hiseini, Walli Jam, Umar Musa fi Dinderi, Raisa Saleh wa Shabab fi Nisabkara, Melim Makaila, Ibrahim Musa, Al Imam Muhammad Jime, Jime Muhammad, Melim Jidda Saleh wa Shabab fi Ifniyat, Abdumaya Jime wa Shabab fi Hishab Ambriya, Khal Abdullahi, Ahmad Abuba, Blama Annaim, Blama Sheikh Al-Lawan, Rais Muhammad Abdullahi wa Shabab fi Namurgum, Ibrahim Abiso, Abiso Ibrahim fi Jum, سيد آدم في مارس نياخة محمد سيد حسن عبيسو عمر سيد في فتتة آدم بخاري محمد إدريسا وشباب في نيميليسايا آدم متوغوي عمر محمد في مابريو عبيسو محمد جد محمد جد الزين في نجمينا ولكل الأهل الأخوان والرفقان البعيدين والقربين البر والداخل بعروسنا ولتهم وأخوهم إسان يوسف جد على رس سكون يوم الخميس والأسوم يوم الجمع في مقرقف هل التبلام محمد تور كانتون كدادة الساعة 7:50 دقيقة نمشي للإنجنيير بلانش يوكي ألفريد في مكنة الفن

عادية خاصة لزهرة آدم حسنة آدم وكلهم صرتها هناك من دقي الرياض ناجي مويسين بونغور سلموتي كثير أنا كمان من راديو تشات ميرسي.

وكمان نقول فوق مساء سعيد للبيتي فرير العريس عبد الله دنا آدم من أنقب الشايب. نقول لك مساء الخير من غد وشاد ولكل العرسان. جواهر الشمو آدم هناك من أمري كيبي وكل أسرته.

بعد ما سمينا الفنان الشاب إيمان عبد الله الشريف نمشي نلقوا الفنان البرنس الكبير كوفي أوليميدي بابا بونير. هدية خاصة للام جام كل الأعضاء أنا لامي فورتين بلاتفورم يا الكلمات والمستمعين والمستمعات جروب أنا غادي تشاد أنا مال عزاز كلكم نقول لكم مساء الخير من الإذاعة الوطنية التشادي كم تجني.

الوقت تم الساعة دقت والإشارة بكت خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي من كتكرنا نخلو بكنا لازمنا أنا بجيب عنا بكلم لكم بكلام فرنسي بجيب بقول لكم ميسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشادين خدمانا بفرح وسرور أثر الآلات والموجات والدعايات والنشرات والأغاني الحلوة شوكي الفريد في مكنة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا أفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله ما شاء الأمانته وما متنا وما مشينا لا ماجي أمباك نلوم معكم بالساعة 7 نفجر لحد الساعة 8 و15 دقيقة أرد بعافية.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: سيداتي أنساتي سادتي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، والبداية بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء سفير لميهلينا يقف على سير عملية التعداد السكاني في نسختها الثالثة التي انطلقت منذ 20 يوليو المنصرم. رئيس الوزراء يقول إنه مشروع وطني ومهم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكلى يرى النور اليوم من جديد. مشروع تعيين التبرع بالكلى يمرر المجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. بعد أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة للتنظيم الدور الثاني. محمد عمر إدريس يأخذنا حول آخر الاستعدادات التي قامت بها الهيئة. أبرز العناوين في النشرة طائفة أخرى من الأنباء، لكن بعد الاستراحة القصيرة. أهلا بكم من جديد. قام رئيس الوزراء سفير ألم يهلينا صباح

0: تعداد العام الثالث للسكان والإسكان، كانت هي عنوان زيارة رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا إلى مقر المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية والمعروف اختصارا بإنسات، ليعقد اجتماعا مصغرا رفقة نائبه السيد ليمان محمد بالمدير الوطني للتعداد العام الثالث للسكان والإسكان توم شريف بلوى، حيث تم طرح العديد من التساؤلات من قبل رئيس الوزراء عن معرفة سير العمل والمعوقات التي تواجه العاملين في الميدان. لتعرض المنسقة النائبة للمعهد المذكور حليمة ألي عباس شتي حصيلة شاملة لكل ما تم إنجازه منذ انطلاقة عملية التعداد العام للسكان. بعدها توجه رئيس الوزراء ونائبه إلى عقد اجتماع ضم مختلف رؤساء القطاعات الفنية، حيث قدموا له شرحا لمجمل سير العملية بدءا من بيانات المسجلين مرورا بالتواصل المستمر والدائم على مدار الساعة مع المراقبين وعناصر التسجيل في مختلف الأراضي الوطنية. نائب رئيس الوزراء ليمان محمد حث العاملين على مضاعفة الجهود وقال إنهم على مستوى وزارته يتابعون خطوات العاملين بشكل مستمر، وأنه ولإنجاح العملية فإنه ينبغي على الجميع تحمل مسؤوليته. لم تختصر الزيارة الميدانية لرئيس الوزراء ونائبه على الاجتماعات وحدها، بل قاما بزيارة إلى معمل المعهد الوطني للإحصاءات والدراسات الاقتصادية والديموغرافية، وفيه استمعا أيضا إلى شروحات وتوضيحات عن الأدوار الرئيسية للمعمل. هذا وفي ختام زيارته تحدث رئيس الوزراء سفير ألمي هلينا، حيث قال إن عملية التعداد العام للسكان والإسكان التي انطلقت في 20 من شهر يونيو الماضي كل شيء فيها يسير بشكل جيد، ومنذ ذلك التاريخ فقد تم تسجيل أكثر من 1,000,000 شخص، وتم إنجاز العمل بنسبة 31%، وبالنسبة للوقت المتبقي فإننا سنصل إلى تحقيق الهدف المرجو، وهو تسجيل سكان تشاد في أكبر عملية للتعداد. وأضاف ألمي هلينا بأن الإحصاء السكاني ليس إحصاء سياسيا كما يدعي البعض، بل هو إحصاء شامل للسكان، لأن تشاد بحاجة إلى مثل هذه العملية، والتي منها تعرف نقاط الحوجة ونقاط الضعف في مختلف مناحي الحياة. وفي ختام حديثه رئيس الوزراء دعا المواطنين على القيام بالإحصاء السكاني والتجاوب مع فرق عملية التعداد بكل سلاسة، حثاً المسؤولين في كافة البلاد إلى تقديم التسهيلات لعناصر الفرق العاملة في عملية التعداد العام الثالث للسكان والإسكان.
1: إلى قبعة البرلمان أو بل مجلس الشيوخ، مرر مجلس الشيوخ مشروع قانون يقضي بإنشاء مؤسسة تشرف على عمليات تبرع بالكلى وزراعتها في تشاد، مشروع وطني علمي طموح. ترأس هذه الجلسة رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بحضور وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد، إلى جانب الأمين العام النائب للحكومة بركود ديدي عز علي علومة.
2: يمثل هذا المشروع خطوة أساسية في مجال تعزيز النظام الصحي وجعله أكثر استجابة لاحتياجات مرضى الكلى، ويهدف هذا الالتزام إلى ضمان حصول الجميع على الرعاية الصحية. كما أن مشروع القانون الحالي الذي ينص على إنشاء مؤسسة تشرف على أخذ عينات الكلى وزرعها من متبرع حي سيسمح للمصابين بالفشل الكلوي في إيجاد حلول علاجية لتحسين حياة المرضى في تشاد، وذلك طبقا للدستور والنظام الداخلي للسلطة التشريعية، وأن مشروع القانون هذا يتماشى مع رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبي إتنو في الخطة الوطنية للتنمية الصحية. بدأت الجلسة بقراءة التقرير المقدم من قبل اللجنة الصحية والاجتماعية، ومن ثم أكد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد بأن مشروع تقنين التبرع بالكلى يندرج ضمن الرعاية الصحية في الوقت الذي انتشر فيه الفشل الكلوي، ومن ثم أتيحت الفرصة أمام أعضاء مجلس الشيوخ الذين قدموا أسئلة تتعلق بالمشروع والكوادر المؤهلة والرقابة والبنية التحتية. وفي رده جدد وزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم التأكد على استعداد الحكومة ممثلة في وزارته لتوفير الكادر البشري

0: واللوجستي الخاص بهذا المشروع، وننوه أنه تمت المصادقة على المشروع بأغلبية ساحقة.
1: صحيا، لكن في سياق منفصل، نظم البرنامج الوطني لبناء قدرات العاملين في المجال الصحي حفلا لتسليم شهادات للمتدربين في مجال الجراحات الأساسية للأطباء، وذلك دفعة 2025. كان ذلك تحت إشراف وزير الصحة العامة والوقاية دكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. تفاصيل أكثر مع محمد موسى أحمد طاهر.
2: من أجل تحسين إدارة المرضى في الهياكل الصحية المختلفة، تجيء مناسبة تخريج 22 طبيباً في مجال الجراحات الأساسية بعد أن تم تأهيلهم للتكفل بعلاج الحالات الجراحية والولادة المستعجلة، حيث أوضح وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم أنه منذ الآن سيعاد توزيع الخريجين بمناطق عملهم المخصصة، كما قدمت توصيات موجهة إلى وزارة الصحة العامة، أهمها تزويد غرف العمليات بالمواد الطبية اللازمة، تمديد فترة التدريب العملي لتتجاوز 6 أشهر. في حديثه وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم تحدث عن أهمية تعزيز النظام الصحي.
3: النظام الصحي لازم في المستقبل يكون نظام قوي. عملية الجراحة دائرة لها صبر. الآن تشاد عندها تقريبا 199 مركز صحي غير المستشفيات الخمسة الجامعية، 2000 مركز تشاد بصفة عامة. في نظرية المشير لأنه دائما وأبدا حب عشان يقوي النظام الصحي، ونحن كوزارة الصحة لازم نسهل الأمور على أساس النظام ده يكون شامل قوي يغطي تشاد بصفة عامة.
2: هذا وقد تم إنجاز هذا التكوين بفضل دعم كل من مشروع سويت ومنظمة الصحة العالمية.
1: في وزارة الشؤون الخارجية، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشاديين بالخارج دكتور عبد الله صابر فضل استقبل بمكتبه صباح اليوم نائبة مدعي العام للمحكمة الجنائية نزهة شميم خان، وقد شكلت المقابلة التي استمرت زها ساعة كاملة فرصة لتبادل وجهات النظر حول علاقات التعاون بين البلاد والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب التحديات الأمنية والإنسانية الناجمة عن النزاع الدائر في السودان سيما إقليم دارفور. وقد كان هذا اللقاء بحضور عدد من معاوني وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية. الخبر الأخير، تستعد الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا لإجراء امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة والفنية دورة يونيو 2026 في كافة الأراضي الوطنية. كيف تجري الاستعدادات حتى الآن؟ نذهب إلى الهيئة هناك ونتابع التقرير الذي أعده محمد عمر إدريس أثناء وصوله هناك. نتابع هذا التقرير.
4: عقب إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 2 يونيو، بدأت الهيئة الوطنية للامتحانات والمسابقات العليا الأونكس في استعدادات إجراء الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية، وعن سير وتنظيم الامتحانات المزمع إجراؤها بتاريخ 9 يوليو الحالي، يحدثنا نائب رئيس لجنة الامتحانات موسى آدم يوسف قائلا:
5: نهاية الدورة الأولى والنتائج مرقت، طوالي جمعنا قاعدين نجهز للدورة الثانية، ففي الأيامات الفاتت ده خلاص جهزنا لكل رئيس مركز امتحانات الأدوات اللازمة اللي بمشي بها، الصندوق وفوق أوراق فوق أجهزة جهاز كمبيوتر الطابيات كل الأشياء دي جهزناها. اليوم رؤساء المراكز أي نعم أي واحد منهم جاب يشيل حاجاته يتفقد حاجاته يشوف شنو الغايب شنو ما في عشان يتمتمها، وإن شاء الله اليوم ده في بعض المراكز.
4: كما وجه نائب رئيس لجنة الامتحانات رسالة للمترشحين الانضباط بروح المسؤولية والتحلي بالصبر واتباع نظم الامتحانات.
5: رسالتنا الموجهة للمترشحين نقول لهم اللي يذاكر والإنسان الذاكر ده ما فيش شيء صعب لكل مجتهد نصيب. وأصلاً الامتحانات ما جات برا وهدين بقولوا ده في لا ما قرينا في البرنامج ما في لا ما معناته نضو الامتحان ده نمشي لكل فصل شنو اللي انت قريته شنو ما قريته قبل لا يشوفوا المنهج الوطني بصورة عامة والامتحان بيجي منه. فإذن الامتحان ما بمرق من البرنامج الوطني الرسمي للصف الثالث ثانوي.
4: هذا وقد تجرى عملية امتحانات الدور الثاني لامتحانات الشهادة الثانوية العامة والفنية بتاريخ 9 يوليو الحالي بكافة الأراضي الوطنية. حظا سعيدا للمترشحين.
1: بالتوفيق لجميع ممتحني الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026 في الدور الثاني، نتمنى النجاح للجميع. إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة، ولمن فاتتهم التفاصيل فهذه عودة سريعة لأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء السفير ألم أهالينا يقف على سير عملية التعداد السكاني في نسختها الثالثة التي انطلقت منذ 20 يوليو المنصرم. ورئيس الوزراء يقول إنه مشروع وطني ومهم. إطار قانوني جديد لمصلحة مرضى الكولا يرى النور اليوم. مشروع تقنين التبرع بالكولا يمرر مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة. بعد أقل من أسبوع من إعلان نتائج امتحانات الشهادة الثانوية دورة يونيو 2026، لجنة التنظيم تضع الخطوات الأخيرة لتنظيم الدورة الثانية. محمد عمر إدريس أخذنا حول آخر الاستعدادات التي قامت بها الهيئة. ختاما تقبلوا طاقم المعلي هذه النشرة، في التنسيق والإشراف عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت يرنا إيف، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة وشيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التجارية هنا بالعاصمة أنجمان.